0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله. Setelah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang, marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk sucikan hati dan tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri.